0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هادي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain: masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.
2: Nomor 21 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا بفضلك شر ما قضيت.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله والملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله والملك وهو على كل شيء. اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك يعود السلام حينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليته بالجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من أمره وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الإيمان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله سبحان الله مفتوح وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت عليها بها المسؤول إن شاء الله تعالى من الآمنين، بمنه وكرمه تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم الفاتح. الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك الفاتح. أنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم.
1: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، ارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا، واغفر ذنوب جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا، وذنوب أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وجداتنا وأجدادنا وجميع أقربائنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخره، وخير أعمالنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم بارك لنا في عمرنا، ووسع لنا في رزقنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، ونسألك الرضا لا يزول يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صحح أجسادنا للعبادة، وطويل أعمارنا في الإيمان والتقوى والعبادة والاستقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.